أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الثلاثاء 28 تموز من عام 2026. أسعد الله صباحكم. أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس، وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.7 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع تريبولي اف ام دوت ارج. من صبحكم بالخير ومندعيكم لا ترفقونا بمشوارنا الصباحي المعتاد ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم التلاتة. مشوار ينطلق دوما بذكر الله وحمده وشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين دائما بجميع الأحوال وعلى كل حال.

نترافق سويا في مشوار جديد، من خلاله نستعرض أبرز الأحداث والمواضيع والعناوين التي تصدرت اهتمام الرأي العام والإعلام خلال الساعات الماضية. عناوين داخلية أو خارجية، ما هي التطورات التي تسير في اشتباكات هذه المنطقة التي لا تهدأ ولا تنتهي، وكل يوم نحيا على كابوس جديد. حلقة مليئة بالفقرات المنوعة والأغنيات المميزة من المكتب الموسيقي القديم.

صاحبي طيبة، بتمنى هلا حضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زري، اعدادا تقديما واخراجا. يسعد صباحكم.

الصيفي معتاد عم بيسيطر على لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط لغاية صباح بكرة الأربعاء، لما بتتعرض المنطقة تدريجيا لكتل هوائية حارة نسبيا مصدر شبه الجزيرة العربية، ستؤدي إلى ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة خاصة بالمناطق الداخلية والجبلية، حيث بتصير الحرارة عم تتخطى معدلات الموسمية وبيستمر تأثيرها لغاية نهاية الأسبوع. مصلحة الأرصاد الجوية توقعت أن يكون طقس الثلاثة صافي لقليل الغيوم إجمالا، مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة بالداخل وارتفاع بنسبة الرطوبة على الساحل، كما يتكون الضباب بالفترة المسائية على الجبال المتوسطة الارتفاع.

درجة الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 25 وصولا لل 34 درجة نهارا. فوق الجبال درجة الحرارة عم تكون من 18 ولغاية 28 درجة. أما بالمناطق الداخلية فالحرارة من 21 ولغاية 35 درجة. الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية سرعتها بين 10 لل 40 كيلومتر بالساعة. أما الرطوبة النسبية على الساحل فتسجل بين 60 لل 85%.

إذن طقس اليوم طقس صافي مشمس لا قليل الغيوم مع درجات حرارة سترتفع قليلا قبل قدوم الكتل الهوائية الحارة اعتبارا من صباح الغد واللي رح بترفقنا لغاية نهاية الأسبوع وسنشهد موجة حارة جديدة ارتفاع بدرجات الحرارة والرطوبة وبتبقى مستمرة معنا مثل ما قلنا لغاية نهاية الأسبوع.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الثلاثاء 28 من تموز، نستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار. عون إلى تركيا الخميس وملف النزوح إلى الواجهة، ورهان لبناني على روما لتوسيع المنطقة التجريبية. محادثات جديدة في روما بين لبنان وإسرائيل، بحث في المناطق التجريبية والخلافات الحدودية والخروقات تتواصل.

الجيش اللبناني يغلق معابر للتهريب في جرود الهرمل. بري الحذر من المناطق التجريبية يلاقي ترامب بتشكيكه في نجاحها. الحرب والنزوح وآثارهما على أزمة السكن في لبنان وتراجع التحويلات من الخليج إلى النصف. عودة النازحين من إدارة أزمة إلى مشروع إقليمي. في ختام زيارته للبنان سجلنا انتهاكات واسعة للقانون الدولي، والأمل معقود على المفاوضات لضمان خفض التصعيد.

بيعت مجتبى أماني حزب الله يسقط آخر أوهام لبنانته. المواجهة الأمريكية مع إيران لن تنتهي هذا العام، وقد تتحول حملة دولية لتأمين المضائق.

الإغراق يحاصر الفصائل، هل ينجح بمنع الانخراط في الحرب؟ ترامب يبدي تفاؤلاً بشأن إيران، وطهران تحذر من مواصلة الأعمال العدائية. إيقافات وغرامات مالية، الاتحاد اللبناني لكرة السلة يعاقب الرياضي والحكمي. كوبا تتهم الولايات المتحدة بانتهاج سياسة تنطوي على الإبادة حيالها. حرائق الغابات تجبر وكالة ناسا على إخلاء موقع رئيسي في إسبانيا.

الصين يتخذون من أفراد طاقم ناقلة الكيماويات أسانا رهائن في الصومال. قلق أممي من قرار فنزويلا الانسحاب من الجنائية الدولية.

وفي النهار كتب محمد الرميحي من التعاون إلى الاتحاد. لماذا أصبح الخيار الخليجي ضرورة استراتيجية؟ وكتب سركيس نعوم ما بين أمريكا وإيران معركة إرادات. إلى عناوين جريدة الأخبار. في منشط الأخبار لليوم: نتنياهو في واشنطن، حزب الحرب يتضاءل، عون يراهن على هدية أمريكية في مفاوضات روما. روابط القطاع العام ترفض آلية تقسيط المفعول الرجعي. تركيا يختتم زيارته إلى لبنان، سجلنا انتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي الإنساني. لجنة الصحة تقر اقتراح قانون حماية لبنان من انتشار الأوبئة. عون يطالب بتحرك دولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب.

60% من النازحين عادوا إلى مناطقهم صامدون في اليوم التالي للحرب، والدولة خارج المشهد.

بين هرمز وباب المندب، إلى أين تتجه أسواق النفط العالمية؟ تراجع تحميلات النفط من ميناء ينبع السعودي بنسبة 40%. رهان على المحادثات الإيرانية العمانية، هدنة غير معلنة بين واشنطن وطهران. نخبة إسرائيل تشرح العلاقة بأمريكا، باقون ذخرا استراتيجيا، ولكن إيران لا مفاوضات مع واشنطن حاليا، والمشاورات مع عمان متواصلة. تصعيد في البحر الأسود، روسيا تستهدف سفنا عسكرية في ميناء ميكولايف الأوكراني. ترامب عشية لقائه نتنياهو متقاربان جدا رغم الخلافات البسيطة. مرشحين لخلافة غوتيريش، بينهم 4 نساء. كييف طرفا في العدوان، حرب أوكرانيا وإيران تتداخلان. وفي الأخبار، كتبت زينب بزي عن خط كركوك طرابلس، هل نستغل الفرصة أم ندور حولها؟ إلى عناوين نداء الوطن. مصير لبنان بين واشنطن وروما، انفار أمريكي للميليشيا، لا صواريخ ولا مسيرات، وإلا فأبواب جهنم ستفتح. المناطق التجريبية في صيغة الإطار، الأساس القانوني والسوابق الدولية. إعلان الحداد الوطني في ذكرى 4 من آب. مرجع يوم بلا تغطية والفواتير لا تتأخر، أين وزارة الاتصالات؟ الرئيس عون يدين استهداف الحوثيين للمنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية. وزير الخارجية، نريد لبنان متحررة من الاحتلال والسلاح غير الشرعي. تفعيل خط البصرة طرابلس في صلب لقاء الصدي ووزير النفط العراقي. نقابة محرري الصحافة ترفض اقتراح قانون الإعلام وتطالب بسحبه. إصلاح الكهرباء يبدأ بإعادة الهيكلة، هيئة التنظيم تكشف مراحل تطبيق ورقة السياسة. الرئيس نواف سلام، متأهبون للاستفادة من جميع الخيارات لتحقيق النهوض الاقتصادي. واشنطن تضغط لسحب قوات إسرائيلية من لبنان وسوريا وغزة. غوتيريش من دمشق، ارفعوا العقوبات فورا. مقتل ألماني من أصل لبناني يشتبه بتنفيذه عملية دهس في برلين. مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يسمح لقوة دولية بدخول مناطق في قطاع غزة.
إيران تعلن إحراز تقدم في محادثات هرمز مع عمان. نتنياهو: إيران تتصدر جدول أعمال الاجتماع مع ترامب. تهدئة أمريكية إيرانية، هل تفتح نافذة للتفاوض؟ سوريا تعلن إحباط محاولة تهريب مخدرات جديدة من لبنان.

وفي نداء الوطن كتبت الدكتورة جوسلين البستاني: تعرفون حدود قوتهم من طريقة تهديدهم.

أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط. السعودية تدمر مسيرات قادمة من العراق، والأردن يسقط اثنتين. بغداد تفتح تحقيقا موسعا وتتعهد محاسبة المتورطين. ترامب يلوح بعمل عسكري إذا أخفقت المحادثات. وسطاء يعلنون تقدما، وإيران تحصر الاتصالات بتبادل الرسائل. لبنان ينتظر ضغطا أمريكيا على إسرائيل في اجتماعات روما الثانية. محتجون يعلنون العصيان المدني في غرب ليبيا. إجهاضات قصرية وولادات مبكرة. الغزاويات يدفعن فاتورة الحرب. إنفانتينو مطلوب للمفول أمام الكونغرس بسبب علاقاته المثيرة للجدل مع ترامب. جنرالات إسرائيليون يتهمون نتنياهو بسعي لتفجير انتفاضة ثالثة. إسرائيل تكثف هدم المنازل في الضفة ضمن عملية عسكرية واسعة. القوات المسلحة اليمنية تحذر الحوثيين من استمرار تهديد أمن البحر الأحمر. نقل تبعية جهاز مستقبل مصر للرئاسة يعزز استقلاليته وصلاحياته. ما الذي تريده إيران من محادثات هرمز؟ الوفد الأمريكي ينسحب من اجتماع لمجلس الأمن تنديدا بانتقادات فرنسية. تبادل المنشورات وإغلاق الطرق بين حوض اليرموك والجيش الإسرائيلي. الأوروبيون ضائعون ما بين مضيق هرمز وباب المندب. خليجية تجري مناورات عسكرية باسم درع البحرين. عزنا بطبعنا شعار اليوم الوطني السعودي لعام 2026. وزير الداخلية الألماني يقترح خطة للتشدد أمنيا بعد عملية الداس في برلين. ماذا بقي من اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران؟ مصر توسع شراكتها مع دول حوض النيل بمشروعات زراعية في أوغندا. نتنياهو يضع موضوع إيران في صدارة لقائه المرتقب مع الرئيس الأمريكي. رئيس الجزائر تعيين الوزراء يكون على أساس الكفاءة وليس الانتماء. شركة تكرير هندية تبحث عن شحنات النفط بعيدا عن هرمز. وول ستريت تفتتح على مكاسب بدعم وتراجع مخاطر الحرب وهبوط النفط. مسرح العرائس في السعودية فن يستعيد جمهوره. مروان خوري في مهرجان أعياد بيروت حين تفيض المدينة حبا ورومانسيا. وفي الشرق الأوسط كتب غسان شربل عن عميد الرهائن. وكتب نبيل عمرو نتنياهو يشعل جبهة الضفة. هذه
هذه كانت أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الثلاثاء.

ماذا لدينا في أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم؟ نتعرف عليه الآن ونبدأ من أسرار جريدة النهار. تنتشر إعلانات مضللة للبنانيين تستعمل أسماء نواب ورجال أعمال ناجحين للترويج لمنصات تدعي الكسب السريع، وهي أفخاخ لسحب المال عبر الشبكة الإلكترونية. التفكير الشيطاني الفينيقي الحربو لا ينضب، ما بينشف، دايما عنا أفكار جديدة لحتى ننصب فيها على الناس. وآخرة، حاليا تجارة الأونلاين يلي فيها كثير من النفاق وكثير من الكسب الغير المشروع أيضا، لذلك الحذر دائما من الروابط التي تأتي على الهواتف ومن التهكير. فيما يغيب التيار الكهربائي عن بيوت المواطنين، يستمر الجدل العقيم القوات العون حول الإجراءات المعتمدة في مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة في محاولة كل فريق تسجيل هدف مظلم في مرمى الآخر. حلو هذا التوصيف، هدف مظلم. اي والله، جدل بيزنطي عقيم مستمر بين الفريقين، لا حتى كل واحد يحط الحق على التاني بموضوع أزمة الكهرباء المستمرة. بين ما خلونا وبين كان بدنا وفينا. يشكو أفراد جالية لبنانية في إحدى دول أمريكا الجنوبية من بطء في إنجاز معاملات المواطنين لدى السفارة اللبنانية في بلادهم وانتظارهم لساعات في الخارج، بل مكوثهم في الشارع. هذا مشان يحسسوكم بالأجواء، مشان ما تحسوا حالكم مغتربين كتير عن الوطن، مثل ما معودين نحن هون نوقف طوابير، مثل ما متعودين على الخدمة السيئة بإدارات الدولة والفوضى والرشا المنتشرة، فمشان ما تروحوا عن التقاليد اللبنانية المعتادة، مشان هيك عم يوقفوكم شوية طوابير، ما عليه تحملوا، نتحمل بعض بني. ليكون فكرك موظفين السفارات اللبنانية بالخارج يعني أنظم من الموظفين بالداخل. أسرار جريدة الجمهورية. أعلم أن اجتماعات عقدت بعيدا من الأضواء بين حزبين مسيحيين خصصت لبحث التنسيق السياسي في المرحلة المقبلة، حيث جرى توافق على الحد الأدنى من القضايا الاستراتيجية تمهيدا لتوحيد المواقف حيال الاستحقاقات المقبلة. كل مرة بنسمع بهالنوعية من الاجتماعات ونحن بدنا نخفف التوتر، بدنا نكون قد ما فينا موحدين، نتفق على الأهداف الاستراتيجية بعيدا عن التفاصيل الداخلية، وعند أول كوع بتلاقي مباشرة بلش فنزات الأحزاب يهجموا على بعضهم.

تستمر شكوى القادمين إلى لبنان من الخدمة السيئة لتاكسي المطار والتلاعب بالأسعار، حيث باتت قضية تاكسي المطار كأنها عصية على الحل رغم محاولات عدة كانت أبرزها إجراءات وزارة السياحة في زمن الوزير فادي عبود. واحدة من المعضلات التي لا حلول لها، طبعا في لا حلول كتير بس نحن ما بدناها تنحل حتى تدل المافيا عم تشتغل، ما كله مافيا، حتى تاكسي المطار مافيا. بتذكر فعلا أيام الوزير فادي عبود عملوا جدول وثبتوه علقوه على اللوائح مشان كل العالم تعرف الأسعار، طبعا من لما راح الوزير راح معه الجدول. تحدثت مصادر معنية عن مخاوف من أوراق مزيفة بالعملات الأجنبية ولا سيما الدولار لدرجة يصعب على المواطن العادي اكتشافها. كمان عصابات التزوير مين قالك بتهدى؟ يعني إذا لقوا حل أو حاولوا ينبهوا الناس أو اكتشفت الناس عطل ما بموضوع التزوير بيبتكروا شغل جديد. وياما شفنا ناس وقعت ضحية $50 أو $100 المزورة. إلى خفايا وأسرار موقع Lebanon Files.

يستغرب مراقبون الفراغ في بلدية فأرع السياحية، وهي التي تكون مقصدا للسياح لمدة شهر من 15 تموز ولغاية منتصف آب، إلا أنها لا زالت فارغة وسط تساؤلات عن الأسباب. فهل هي برودة الطقس أم تراجع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية؟ أو اثنين سوا، يعني ممكن اثنين سوا، الظروف الأمنية، الظروف الاقتصادية، برودة الطقس، هيك بيصيروا ثلاثة. يس، ثلاثة بواحد. علم أن الحزب يتواصل مع النظام السوري الجديد عبر وسيط إقليمي، وقد طرحت بعض الأفكار في اجتماعات بعيدة عن الإعلام لتقريب وجهات النظر بين نظام الشرع والقيادة الحزبية لقطع الطريق على أي تصعيد على الحدود اللبنانية السورية. مش جديد، كل العالم عارفة انه تركيا تقود هذه المحادثات والاجتماعات البعيدة عن الاعلام واللي بمعظمها بطابع امني لمحاولة تقريب وجهات النظر.

علم أن عددا من إدارات المدارس في بلدات جنوبية بينها النبطي وكفر رمان بدأ نقل فروعه أو افتتاح فروع جديدة في مناطق تعد أكثر أمانا تحسبا لأي تطورات أمنية محتملة مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد. بعتقد حقهم يعني المدارس الخاصة أنه تلاقي أماكن جديدة. أي نعم هذا مضر بالنسبة لأهل المنطقة، بس وكمان مش كل مرة بدوا يتعرضوا للقصف والتدمير وإعادة الإعمار، وبنفس الوقت بدوا يدعوا العام الدراسي. فموضوع أنه يبحثوا على أماكن أكثر أمانا بعتقد هذا الشيء كتير منطقي، خاصة أنه عنا كتير من المجنين يلي بعده لغاية الآن ما تعلموا من حماقات الإسناد السابقة. إلى أسرار نداء الوطن. تكشف معلومات أن دول مجلس التعاون الخليجي تواصل تدقيقا موسعا في ملفات عدد من اللبنانيين الذين تربطهم صلات قرابة بعناصر في الحزب قبل اتخاذ قرار بشأن تجديد الإقامة أو سحبها في إطار مراجعات أمنية وإدارية متواصلة. للأسف هذه الخبرية صحيحة، وللأسف أنه إيه في كتير من اللبنانيين عم يرجعوا نتيجة سواء صلة قربة أو علاقات مشبوهة أو تصفيق للصواريخ العدوانية الإيرانية التي تسقط على دول الخليج، فبالتالي عم يتم طرد إلى بلد. كشفت مصادر جنوبية أنه وبعد عودة البعض إلى منازلهم وممتلكاتهم في النبطي عثروا على أسلحة وعتاد عسكري، وسط ترجيحات بأن تكون المعدات قد تركها مقاتلون حزبيون. ووفق المصادر يعمل الحزب عاليا على استعادة هذه الأسلحة ونقلها، ما أثار تساؤلات لدى بعض الأهالي حول طبيعة العملية وآليات تنفيذها. طب إذا الخبرية مظبوطة ليش ما بلغوا الجيش؟ ليش ما بلغوا القيادة العسكرية الشرعية؟ ليش لحتى يبلغوا القيادات الحزبية؟ مش هذا دور الجيش أنه يصادر هذه الأسلحة وتنظيف المنطقة من السلاح غير الشرعي؟ كانوا يبلغوا لو مؤمنين طبعا بالدولة، بس يبدو أنه مش مؤمنين بالدولة، بعدهم مؤمنين بالدويلة. إعفاء الحكومة للجنوبيين من تسديد فواتير الكهرباء والماء تسبب بتراجع مردود الجباية، وبالتالي تراجع قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على شراء الفيول، ما ساهم بزيادة التقميم. وخد لك هاي حجة جديدة انه بما انه هلا خطة الكهرباء من فترة بعد في سلف خزينة، فصارت بتعتمد على مدخولة من الجيبية، فطبعا الاعفاء اللي صار ومستمر للجنوبيين جراء الحرب قال لك هيدا ادى الى تضاؤل الاموال اللي عم نجبيها، فمش هناك التأمين زاد عليكم يا مواطنين، وهي قدمنا لكم حجة جديدة، شو رأيكم؟

ومش وقت بقى تخلص هالعفاءات، انه كانت فتره شهر شهرين ثلاثه بدل العفاءات ماشي، مع انه المواطنين الباقيين اللي عم يتضرروا من الحرب عمرهم ما يرجعوا. اخيرا في اسرار جريده الاخبار. قرأ خبراء في السياسة الإقليمية رسالة المرشد مجتبى خامنئي إلى قيادة الحزب باعتبارها تثبيتا رسميا لترتيب الأولويات الإيرانية في الملف اللبناني، إنهاء العدوان والاحتلال أولا. فالرسالة لم تكتفي بتأكيد أن الدعم سياسة استراتيجية ثابتة، بل كشفت أن طهران جعلت صوت وحدة الأراضي اللبنانية والوقف غير المشروط للعدوان شرطا أساسيا لأي اتفاق ينهي الحرب المفروضة عليها. ووفق هذه القراءة تنفي الرسالة وجود مقايضة إيرانية تقبل نزع سلاح المكاومة مقابل وقف الحرب مع واشنطن. هاي مشان للأصدقاء اللي ما بيعرفوا شو تفصيلها، راحت رسالة مبايعة، بايعناك بايعناك من قبل العناصر الحزبية المتأيرنة. فرد عليها السيد مجتبى برسالة تأكيد نحن مستمرين بالدعم ونحن حارسين على وحدة الأراضي اللبنانية والسيادة ووقف العدوان. يا ريت بتحلوا عنا، ما يعني انتو كل ما بتكونوا حارسين علينا كل ما بنتدمر الزيادة. بايعناك بقى، تخيل انت مواطنين ببلد بيبعتوا رسالة مبايعة لرئيس او قائد او مرشد ببلد اخر وبيدعوا انهم ينتمون الى هذا الوطن. على كل ان شاء الله نكون بيضنا وجهك يا سيد مجتبى، كيف الخراب والدمار، كيف المقتلة، كيف التهجير، ان شاء الله عاجبك عزوك تمام.

هيدي كانت أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن. السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دوزاف، طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور، وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو، فريندلي أبليكيشن، بسيط، سهل وراقي. بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

مجددا يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي أف أم شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق لبنان الشمالي، زحتوا ولا بعد ما زحتوا معنا 101.7 بدل 101.5، هيدا على صعيد طرابلس، 97.9 على صعيد باقي المناطق الشمالية.

وكمان يسعد صباحكم ان كنتوا عم تتابعونا خارج لبنان بالعاصمة بيروت بباقي المناطق اللبنانية بكل مدن العالم من خلال الابليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان او من خلال اللايف ستريمينج عبر موقع tripolifm.org. يا صباح الورد للجميع مع عدا عصابة الدولة العميقة وجعدنجية الحشاشين الشتامين النقيقة.

ما بين عشرات المواضيع والعناوين التي تأخذ حيز كبير من الاهتمام سواء أمام الإعلام أو الرأي العام، اخترنا بضعة من هذه العناوين لتكون مسيطرة على القسم الثاني من حلقتنا لليوم. سنجول بين الاقتصاد وبين السياسة، بين النفط والأزمات، وما بين المعارك المنتظرة والمفاوضات التي هي في نفس الوقت على نفس مسار التصعيد. إذا بدنا نذكر بالإنترو أنه نحن من المفترض نعيش أجواء بين التصعيد العسكري، بين الهدوء الذي يسبق العاصفة كما يقولون بلغة الإعلام، وما بين انتظار نتائج المفاوضات سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الخارجي. وبهالمجال بهالأسبوع رح بتكون العاصمة بيروت، يعني محج لكثير من الزيارات التي هي متزامنة مع مسار المفاوضات. بتعرفوا نحن عنا جولة جديدة من التفاوض مع العدو الغاشم بروما ما بين 4 و6 آب، وأيضا عنوان كمان رمزي المصادف مع الفكرة السادسة لتفجير مرفأ بيروت. عندك الزيارة الرئيسية التي ستكون يوم الخميس إلى تركيا، وهي الزيارة الأولى منذ بداية العهد الجديد. وبتعرفوا الدورة التركية حاليا سواء من الناحية السياسية محاولة التفاوض على خطة لنزع السلاح واقتراح خطة بعيدة عن التصادم بين القوى الشرعية والعصابات المسلحة، بالإضافة للدور الاقتصادي يلي جاي بهالإطار.

من المفروض كمان الأربعاء والخميس عنا زيارتين عربيتين إلى لبنان. الزيارة الأولى هي للموفد القطري محمد الخليفي، ويوم الخميس من المفترض قبل ما يسافر الرئيس عون هناك زيارة للموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان. هذه كلها ضمن أجواء التفاوض. هذا المسار نطلع فيه كتير منيح ونتمنى ينجح، لأنه بعتقد مسار التفاوض قد ما طال وقد ما أخذ وقت خسائره قليلة، بينما مسار التصعيد العسكري والتخوف من حماقة إسناد جديدة أو من تصعيد بالخارج ينعكس على الداخل، هذا فاتورته عالية وشاهدناها ودفعناها مرارا وتكرارا.

بحلقة اليوم رح نحاول عملين فقرة لحتى نطلع على هذا المشروع اللي صرنا فترة عم نسمع عنوينه، اللي هو خط الأنابيب النفطي اللي بيربط لبنان بالعراق، اللي كان شغال سابقا طبعا بالإضافة للأراضي السورية. ما هي المفاوضات التي جرت خلال زيارة رئيس الحكومة إلى العراق، ولماذا هذه الحماسة للمشروع، وهل هو أساسا مشروع قابل للتنفيذ يما مجرد حلم من الأحلام المكدسة لدى اللبنانيين؟

هيدا بإطار التفاوض، أما بإطار التصعيد فعد قد ما بدك تهديد ووعيد. بلش بأول إصبع تاني إصبع، عد الأصابع اللي بدك إياها واستبعد النصاني. طبعا شوف التهديدات اللي عم تصير بأنه إذا ما بتنجح المفاوضات يا ويلي شو ناطركن، وإذا بتتدخلوا أنتوا بلبنان إذا رجعت علقت بإيران يا لطيف شو بده يصير من خراب ودمار، وكله حاطت يده على الزناد وطبول الحرب التي تقرع، وكل هالعنوين اللي صرتوا معتدين عليه لدرجة أنه صارت مسار للسخرية، مع أنه هي عنوين جدي وفي تخوف واضح وأكيد من جولة تصعيد جديدة سواء خارجية أو داخلية بتاكل الأخضر واليابس، وقلة مجانين عنا لحتى تروح تزج ببلدنا وبشعبنا بحروب لا ناقة ولا جمل ولا بغل لنا فيها. إذن هما مساران متلازمان، يكاد يكون كل فريق بياخد 50%، مين بدو التصعيد ومين بدو الهدوء، مين يرغب بجو الحرب الدائم والخسائر التي لا تنتهي، ومين يريد أن تنتهي هذه الحروب بالبلد وننتقل إلى مرحلة جديدة، مرحلة الدولة بعيدا عن زمن العصابات والميليشيات المسلحة بالسلاح الغير شرعي، واللي رفع عنوين طويلة عريضة اكتشفنا او الناس اكتشفت بعدين نحن من زمان مكتشفين انه كلها كانت عناوين للدجل، بينما المشاريع مختلفة تماما. هذا ما ينتظرنا بخلال هالأسبوع من الزيارات ومن لقاءات ومفاوضات وأجواء التصعيد، أما التفاصيل فمنتركها للفقرات الجاية بالعنوين اللي اخترناها لليوم.

إذا كنا بخلال الحلقات الماضية وتحديدا آخر حلقتين ثلاثة كان عنا بعض العناوين المواضيع الأخرى لحتى نحكي فيها، هذا لا يعني أن حملات التخوين التي تنطلق من قبل الذباب والحشرات الإلكترونية المقاومة والممانعة على الرئاسة، على رئاسة الحكومة، على المطار وقائد جهاز أمن المطار، هذه الحملات لا تهدأ ولا تتوقف، لا بل عم تزداد ضراوة وعم تزداد أيضا فلتين من ناحية التهديد بالتصفية الجسدية من بعد الاغتيال المعنوي. صرتوا عارفين أن هناك فريق بالبلد، هلأ كل الأحزاب عندها جيوش إلكترونية وكل التيارات عندها شتامين وعندها ناس صاروا جاهزين لحتى يقصفوا أي رأي معارض لهم خاصة من أبناء بيئتهم، بس حملات التخوين الكبرى التي تنطلق من الجيوش والحشرات الإلكترونية الممانعة هذه لا تأتي بالصدفة ولا تأتي من فراغ، هي بتكون حملات موجهة. والملاحظ انه خلال هالاسبوع الماضي كان في تصاعد كتير كبير للحملة على قائد جهاز امن المطار العميد فادي كفوري، وطبعا احنا متفقين بس حتى تشوفوا حملة متصاعدة على شخص من قبل هذه الابواق او هذا الاعلام او هؤلاء الحشاشين فهيدا معناته انه الزلمة عم يشتغل صح، وطالما عم يشتغل صح فهيدا ما بيناسبهم لذلك يصوبون عليه بهذه الطريقة. كيف الحملة تصاعدت؟ رح نقلكم كيف. هي الحملة ما هديت أساسا من لما بلش يطبق القوانين بصرامة ويفتش الطائرات الإيرانية سابقا وبعدين الطائرات العراقية وتفتيش الوفود الإيرانية القادمة، كل هالأمور ما ناسبته لأنهن كانوا معودين على المطار مستبيحين وكأنه هو ملكية خاصة، إنما من لما جرى أنه العميد كفوري كان عم يطبق القرارات اللي صدرت عن الحكومة اللبنانية ولقينا هالحملات الهمجية عليه وكمية هائلة من التخوين والشتائم وصولا مثل ما عملكم هلأ رح سمعكم إلى التهديد بالتصفية الجسدية. إنما تصاعدت القصة الأسبوع الماضي لما في منصة تابعة لجريدة الأخبار اسمها المحطة واللي عملت حملة قالك إنه هناك الفرنسا فتحت قضية لسلاح مهرب من لبنان وهذا السلاح عليه شبهات قوتية واللي مغطاه هو قائد جهاز أمن المطار العميد كفوري. طبعا رواية ما بيصدقها

مجنون ما بيصدقها أهبل أهبل منه ما فيقول يعني. وما حدا سمع فيها، هن بس اكتشفوها وهن اللي نشروها وعملوا حلقات عليها بشكل يومي، وطبعا واكبتهم جريدة الأخبار وواكبهم جيش الحشاشين لحتى يسوق هذه الرواية من باب التصويب على العميد كفوري. الرد كان واضح تماما بالاستقبال له من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وطبعا تعزيز الثقة فيه وتأكيد انه هو عم يشتغل صح. لما بتشوفوا هيك حملة هوجاء وهيك حملة لل الاغتيال المعنوي قبل لا سمح الله الاغتيال الجسدي، هذه الحملات اللي تعتدنا عليها بزمن الاغتيالات، بتعرفوا انه الزلمة عم يشتغل صح وموجعهم زعجهم. وطبعا هيدي الحملة بتجي مترافقة مع كلام محموق الحاج محموق المليجي محموق ماطي يلي دايما مركز على المطار. يعني كنا روينا لكم سابقا تهديداته من 4-5 شهور لغاية الآن كلياتها على المطار والطيران الإيراني والسفير الإيراني. في داعي نرجع نذكركم فيها؟ يعني مثلا بتتذكر وقت طلع القرار المتعلق بالقائم بالأعمال بالسفارة الإيرانية الغير مرغوب بها محمد رضا شيباني، كان وقت أول خروج لمحمود أقماطي اللي هو عضو المكتب السياسي بالميليشيا ليهاجم وزير الخارجية اللي عم يطبق قرار الدولة اللبنانية الحكومة، وطلع وقال له خسئت أيها الرجي لن ينفذ قرارك والسفير الإيراني سيبقى في لبنان. وما اكتفى بالإساءة الشخصية إنما أعلن بصورة صريحة رفضه لتنفيذ قرار رسمي صادر من الدولة اللبنانية. وبعد أسابيع قليلة رجع بمنتصف نيسان ليصعد من لهجته ملوحا بإسقاط الحكومة، فأعلن إنه الحكومة قد تسقط لنفسها وإنه هي أمام خيارين، إما التراجع عن قراراتها بحق الحزب والاعتذار منه، وإما مواجهة غضب شعبي سلمي. تبوا لكلمة سلمي قد يؤدي إلى إسقاطها. وبين عبارتي الغضب الشعبي والإسقاط نعرف تماما الرسالة التي تتأتى منهما. رجعنا على آخر تهديد اللي ضحكنا عليه كتير طبعا وقلنا له بوقت تنفخه، ورجع بنرجع بنقول له انفخه اليوم كمان مرة جديدة بركي ما نفخوا هذيك المرات، لما طلعوا قالك نحن صابرون حتى يجدوا حلا وإلا فهناك أساليب كتير وسلمية، فلا يبقى طيران يهبط في بيروت ولا سفير يتجول في لبنان. تهديد علني واضح وكله مرتبط بالمطار. أهمية المطار لأنه بتعرفوا قديش كان باب رزق، بتعرفوا قديش كان باب تهريب، بتعرفوا معناتها قديش جرت حملة تنظيف لهذا المطار من كل الوساخة والقافورات اللي زرعوها الجماعة داخل المطار، واللي كانت عم تراقب الشخصيات قبل اغتيالهم، واللي كانت عم تستقبل التهريب، واللي كانت عم تهرب، واللي واللي واللي واللي ما مصدقين مش مستوعبين هيدي الفكرة انه شو هاي عن جد الدولة اللبنانية اخذت قرار وعن جد في ناس جاي عم تنفذ القرار، شو هالوقاحة هاي، ما معقول شو هالدولة، يا لطيف دولة عميلة يا اخي. هلا من ناحيه عدم الرد من قبل الحكومه اللبنانيه او رئيسه الجمهوريه ببيان على هذا الكلام هو ايجابي، من باب ان احنا ما شايفينك يا محمود ولا شايفينكم ولا شايفين تهديداتكم مش معبرينكم، وكبيره بنستقبل العميد كفوري لحتى نجدد دعمنا له. بس من ناحيه ثانيه سكوت الاجهزه القضائيه والامنيه عن هذه التهديدات المباشر، واحد عم يطلع يهددك بالتصفيه بشكل مباشر، خي تفضل، ها هيدا حسن محمد عقيل واحد من مناصري العصابة الصفراء بيكتب لك على صفحته بشكل واضح ليش بيئة المقاومة مش عم تحاسبه للعميد كفوري وهو يمر يوميا على طريق المطار اللي بيفجر بالإسرائيلي قادر يفجر بهذا الصليب الحاقد. هيدا زلمة باسم وبعنوان ومعروف منوه، مش انه والله واحد حساب وهمي. عندك التاني غالب غصن قال لك من يحاسب هذا الخنزير القواتي، نعتذر من العميد طبعا بس نحن عم ننقل الكلام. العميد كفوري يوقف اي سائح شيعي بالمطار بحجة ارتباطه بالحزب، فمن يحاسب ومن يوقف عند حده، وطبعا مع شوية شتائم ورشة بهارات. وكل هالاتهامات بينت انه والله عم تصفية موظفين وتجديد على الناس ضد، كلها بينت انه ما قالها اي صحة، يعني بس مجرد باب من ابواب التهويل. اجمعهم على بعضهم البعض، يعني بلش من الحملات اساسا من الوقت اللي بلش موضوع التفتيش اللي هو عم ينفذ قرار حكومي، يعني هو مفترض هيدي شغلته انه ينفذ قرارات الحكومة اللي طالعة مش يتمرد عليها، فعم ينفذ قرارات الحكومة. بلش من هاي، انتقل بعدين لمحمود
المليجي وكلامه المتواصل على المطار، الحملات اللي عم تصير من قبل الحشرات والجيوش الإلكترونية على العميد كفوري كل ما ياخد قرار، وصلت لتهديد بالتصفية الجسدية. أنه طب هيدي ما بدها تحركات، فهمنا ما بدنا الرد السياسي كرمال ما نكبره لمحموق ولهالجماعة وكذا، وما رد عليهم ونقول له نحن ماشيين بالخطط تبيتنا ومش ردين عليك ولا سألين عنكم. بس ما في مساءلة قانونية عن هالكلام؟ لا سمح الله، لا سمح الله إذا صار معه أي شيء بكرة، بعدين بنقعد بنبكي على اللبن المسكوب، ولا بنكون عم نحذر قبل وعم نتحضر قبل وعم نمنع هكذا كلام؟ شو هاي الاستباحة انه واحد بيطلع بيهدد الناس بالتصفية الجسدية، بيقلك فجر مثل ما تفجر الإسرائيلي والخنزير القوات الصليبي يعني. لعبها رجعونا لمفردات من أيام القرون الوسطى. زيد علي رواية هيدي المنصة شو اسمها المحطة يلي عملنا عدد من الحلقات، مش حلقة واحدة، حسن علاق والمعرف البين كلها البوطة هيدي المقرفين اللي طلعوا مركزين على قضية اختلقوا قضية، قالك انه قال فيه سلاح مهرب من لبنان على فرنسا، نحن مرمين على فرنسا واللي مغطاه هو العميد كفور. طيب شو؟ طب كل هالروايات هاي وكل هالتحركات هيدي ما بتستاهل ردود قضائية محاسبة كذا، ولا خلاص عادي نرجع لموضوع الطبطبة والطائفة المجروحة وبدنا نطول بالنا وبدنا نستوعب؟ خي ما بدنا نستوعب حدا، ما بدنا نستوعب، ما بكفي الخسارات اللي خسرناها؟ رجعوا تذكروا أسماء القيادات التي اغتيلت الأمنية والسياسية والعسكرية اللي تم تصفيتها واغتيالها، والتهديد بالعودة إلى زمن الاغتيالات إذا بكون تضغطوا علينا، وبنعمل حرب أهلية وبنقسم الجيش وما بعرف إيه، وبنحتل المطار بطريقة سلمية. ما بعرف كيف محمود بده يحتل المطار بطريقة سلمية، يعني بيبعت الحمام الزاج الحمام السلام. طب خي هالتهديدات هيدي لو كانت طالعة من فريق تاني شو كان صار؟ يعني شو كان صار بالمحاسبة؟ كيف كانت انتشرت الجيوش والاعتقالات والمحاسبة والحملات السياسية والردود؟ ليه السكوت على هالكلام؟ ليه بتنطروا لحتى يقع المحظور وبعدين نقعد نقول يا ريت وكيف وكذا؟ انتوا هيك بهالطريقة عم توجهوا رسالة انكم ما انكم قادرين تحملوا موظف اللي عم يشتغل بطريقة شريفة، اللي عم يشتغل لمصلحة البلد، اللي عم يطبق قرارات الحكومة. انتوا وكأنكم عم توجهوا رسالة لباقي الموظفين انه نحن منا قادرين نحميكم من هالعصابات الميليشاوية اذا انتوا طبقتوا قرارات الدولة. هاي الرسالة اللي انتوا عم توجهوها. قال لك خسأت ايها الرجيم، ما شو الرجيم عم نطبق سياسات الحكومة، خسأت ايها الكفوري، هلا بيعتبروا وائل كفوري انه في ناس تكتبوا وائل كفوري، ما بتكتبوا العبيد فادي كفوري. ما خسأتوا انتو، خسأتوا ايها الحشاشين، خسأت ايها الاقماطي، خسأت يا محمود. مش سؤال كرسي اللي عايشينه بالبلد دوك؟ اذا بلد واحد بيطلع بيطالب بشغلات طبيعية جدا بيصير هو اللي مش طبيعي. اذا انت بتطلع بتطالب انه الدولة يكون صاحبة قرار الحرب والسلم، انه الشرعية هي اللي تحمي، انه البندقية الشرعية لازم تكون موجودة، انه الدولة هي اللي بتفوض عن نفسها، انه الموظف بيطبق القرارات الحكومية مش بيتمرد عليها، بتصير انت المش طبيعي، بتصير انت اللي عم تحكي بامور فيها تخوين وعمالة، وانت عضو بالمؤامرة الصهيونية الامريكية داعش امبريالي. خير وين عايشين نحن؟ كيف هالمنطقة عم تقلبوه رأسا على عقب وعم تسوقوه؟ وكيف عندكم الناس بتصدق؟ مش بس بتسوق، بتصدق هيدك منطق أعوج. طبعا نحن ما متمنى للسلام للعميد كفوري ولكل الناس، ما متمنى الضرر لحدا، بس أنا نقلت لكم هيدي الصورة وطبعا ربطناها بموضوع المطاق لتعرفوا أهمية عميد هيدي المعابر اللي كانوا مسيطرين عليها، وديش أفقدتهم من دولارات، وديش أفقدتهم من تهريب ومن تبييض أموال ومخدرات وغيرها. كان مدخول طويل عريض من المال النظيف، مال النظيف الذي كان يأتي لأشرف الناس. فطبعا لما سكرت وأقفلت علينا الحنفيات طبيعي تشوف هالضراوي بالحملات، مش هناك؟ دايما تذكروا لما بتشوفوا الأبواق الممانعة والمنصات التابعة لألون والحشرات من جيوشهم الإلكترونية عم يشنوا حملة على حدا، اتأكد انه هيدا عم يشتغل صح. ولما بتشوفون عم يمدحوا حدا تأكد انه هيدا عم يشتغل غلط وعم يشتغل لمصلحة الدويلة والميليشيا مش لمصلحة الدولة.
مش هناك شفتون قديش جنوا على افتتاح مطار الليعات وعملوا الحملة الطويلة العريضة وكيف بده يصير مطار تاني مش تحت سيطرتنا؟ طبعا هيدا بالإضافة لطريق المطار اللي صار ممنوع يقطعوه. شفتون كل ما عم يحاولوا يقطعوه كل ما عم يأكلوا قتلة ويتدعوسوا من الجيش اللبناني، لأنه في قرار صادر بممنوع تنقطع طريق المطار دقيقة. ليس خوفا من تهديد او تهويل وكل هالحملات هيدي كلها ما بتخوف ولا بيغبروا، هي بس مجرد تحذير من انه لا، في ناس صارت عم تهدد بالتصفيه الجسدي. ما عادت القصه هجوم بالسياسه ولا حملات تخويم معتاده بنقدر نقطع عليها، لا، في ناس صارت عم تهدد اشخاص هن ضباط بالمؤسسة العسكرية عم بيقوموا بعملهم وبيواجبهم، صارت عم تهددهم بشكل علني بالتصفيه الجسديه. هل هالامر متاح؟ إذا هالأمر متاح الناس بتفلت على بعض البعض، مفروض أن يكون في محاسبة. بعيدا عن موضوع الحريات وبالحب، حريات بطلع بهديدك بالقتل، هيدا بتقلي حرية تضرب أنت والحرية. على كل واضح تماما أنه العميد كفوري الله يحميه عمل شغله تمام ونظف المطار من كل قاذورات الميليشيا الصفراء.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر

امبارح انتشرت بعض الخبريات والصور عن اغلاق بعض محطات المحروقات بابوابها بسبب حجه نفاد ماده البنزين، الشيء اللي اثار حاله من القلق والارتباك لدى المواطنين، وشفنا مثل العادي هجوم على المحطات من اجل تعبئه خزان السيارات قبل ان تفقد الماده، رغم انه ما في ازمه، يعني ما في ازمه موجوده، الا انه مجرد انتشار خبريه بيخلي الناس ترجع تتذكر ايام الطوابير وتركض مباشره لحتى تاخذ حصتها. وصل الأمر أنه رئيس الاتحاد للفلاحين اللبناني إبراهيم الترشيشي دعا اليوم لأضراب عام وقفال الطرقات احتجاجا على أزمة المحروقات بالبقاع، متهما شركات النفط بالاحتكار وتحقيق أرباح على حساب المواطنين والقطاعات الإنتاجية. بينما نقيب أصحاب المحطات مسيو براكس كان عم يقول لك أنه ما في أي أزمة محروقات بلبنان، وقال أنه قفل عدد من المحطات ببعض المناطق وتحديدا بعلبك بيعود لتأخر وصول باخرة تابعة لأحدى الشركات وليس إلى نقص فعلي بالمادة. وأكثر من هيك قال لك براكس أنه أساسا الشركات عم تضخ 25% زيادة بهالفترة لحتى ما يصير في أزمة. مين بتصدق؟ بتصدق الواقع، بتصدق أرض الواقع والناس اللي ركضت لحتى تعبي، مش بتصدق البيانات الرسمية التي تخلو من المصداقية. هات لنعطيكم مثل، شوف أنا بحب هاي الأمثال بتكون موثقة بالأرقام. بتعرفوا وقت التصعيد وقت الغارات الايام 13 اللي صارت بالغارات الامريكيه والردود العدوانيه الايرانيه على الدول العربيه، ارتفع سعر برميل النفط الخام ليوصل لل $100. هلا مع الهدوء اللي رجع لمضيق هرمز وللمنطقه، هلا وصل هلا صباحا $86، يعني نزل 14%. ما هيك؟ قديش نزلت الأسعار بجدول المحروقات اليوم؟ 12,000 على البنزين و 24,000 على المازوت، بينما لما كانت عم ترتفع طبعا كانت عم ترتفع بأرقام كبيرة جدا. طيب هي نزلت 14%، ليه النزول ما بيكون بنفس قيمة الصعود؟ لأنه عندك مافيا، في مافيا ما بتقبل أبدا إلا ما تكون أرباحها طائلة وإلا ما تمص دم اللبنانيين. الجدول اللي طلع اليوم صباحا ناقص 12,000 للبنزين بنوعيه وناقص 24,000 للمازوت فقط لغير، مع أنه الأسعار نزلت قديه 14%. انت وعم تسمع بخبرية انه الخوف من ازمة محروقات وعودة تقلى الطوابير وانه محطات عم تسكر وانه الاسعار مش مزبوطة مع الصعود او الهبوط العالمي، بتشوف المقلب التاني انه الدولة اللبنانية مع الدولة العراقية كانوا من خلال الزيارة اللي صارت لدولة رئيس الحكومة الى العراق عم يشتغلوا على تطوير الخط اللي بيجمع بين البلدين من الناحية النفطية. وطبعا هذا الموضوع موضوع جدي، مش موضوع مزح ولا موضوع شعار هيك فقط بنسترزق منه. الوفد الوزاري يلي كان بالعاصمة العربية بغداد واللي رجعوا طبعا كانوا عم بيخبروا الإعلام انه هناك حماسة لافتة من جانب المسؤولين العراقيين تجاه مشروع الربط النفطي بين كركوك وطرابلس، مع الإشارة الى انه سير بهالمشروع الى جانب مشروع الربط النفطي بين كركوك ومدينة بنياس السورية يعيد إحياء منظومة خطوط كركوك بنياس طرابلس التاريخية واللي اعتمدت لغاية الثمانينات على تدفق النفط العراقي بالأنابيب داخل الأراضي السورية قبل تفرعها باتجاه طرابلس غربا وبنياس شمالا. بحسب المسؤولين العراقيين هن برأيهم أنه مشروع خط كركوك طرابلس بيتكمل مع خط كركوك بنياس يلي أعيد تحريكه مؤخرا عبر توقيع مذكرتي تفاهم بشأن إعادة تأهيله بين العراق وسوريا. يعني هن عم يبحثوا عن مصلحتهم مش عن مصلحتنا، والله نحن علينا نبحث عن مصلحتنا مثل ما الدولة السورية عم تبحث عن مصلحتها، فكل دولة عم تبحث عن مصلحتها بهيدا المجال بطريقة بتراعي، يعني الصيغة المطروحة بتراعي بالنسبة للعراق أولوية تنويع منافذ التصدير على شاطئ البحر المتوسط بين لبنان وسوريا وتركيا، يلي بيملك العراق حاليا خط لتصدير النفط عبر تركيا، مع العلم أنه رئيس الحكومة العراقية يستعد لزيارة مرتقبة إلى أنقرة للتداول بتوقيع اتفاق ثلاثي سوري عراق
عراقي تركي بهدف إنشاء منظومة طاقة أقليمية متكاملة. ممكن السؤال الطبيعي ينسأل، طب نحن بلبنان شو رح نستفيد من هذا المشروع للناس اللي ما عاشت فترة الثمانينات أو ما قريت عنا قديش كنا نستفيد؟ أولا التصدير من خلال مرفق طرابلس، وهيك بيكون متاح بمجرد إعادة تأهيل شبكة الأنابيب الموجودة أصلا بين لبنان والعراق واللي بتمر بالأراضي السورية، مع العلم أنه فترة إعادة تأهيل الأنابيب بتحتاج لسنة، والحكومة العراقية مستعدة أنه تساهم بهالأمر بما أنه نحن دولة مفلسة. اثنين، إعادة تأهيل خزانات النفط الموجودة بمرفق طرابلس، وهو اللي بيسمح بتحويل المرفق لنقطة تجميع للنفط المنقول عبر الأنابيب من العراق قبل إعادة تصديره بحرا أو تكريره، وهذا بيسمح بزيادة المرونة بعملية تكرير أو شحن النفط عبر المرفق. ثلاثة، إعادة تأهيل منشآت تكرير النفط الموجودة بالمرفق، وهذا الشيء بيسمح بإنتاج المشتقات النفطية المختلفة داخل لبنان قبل تصديرها أو بيعها بالسوق المحلي. إذا بدنا نفكر بطريقة جدية، هيدا أمر ليس بمستحيل طالما في إذن دولي، ما في عرقلة دولية مثل ما كانت سابقة من بعد سقوط النظام الأسدي البائد، فمعناتها موضوع العقوبات يعني قانون قيصر وكذا كله صار على جنب، ما عاد في عرقيل دولية إنه بتقدر، يعني هذا شيء مقدور عليه إذا بنكون عم ناخد الأمور جدية. يعني مثلا لبنان بيمتلك العديد من الخيارات اللي يمكن اعتمادها لتمويل هالمشاريع، منها التعاقد مع شركات أجنبية على قاعدة البي أو تي اللي بيحمل المستثمر الأجنبي كلفة الاستثمار مع توفير حصة من الأرباح للدولة اللبنانية ومع إعادة الأصول المستثمرة للدولة بعد فترة من الزمن. كما بيملك لبنان خيار إدخال الشركات العراقية نفسها كشريك بهالمشروع، ما يوفر لها حصة من الأرباح التشغيلية خلال فترة الاستثمار. وبحسب بعض الدراسات اللي جرى أعدادها بيوفر هالمشروع أكثر من 1000 وظيفة بمدينة طرابلس، على أنه ممكن هالرقم يرتفع أكثر وفقا لحجم المشروع ونطاقه وتنظيمه.

ليش ربطت لكم الخبرتين مع بعضهم البعض؟ لتشوف انه على ارض الواقع شوف التخوف من ازمه محروقات، ارتفاع الاسعار، اغلاق المضائق وكذا، هيدا الموجود على ارض الواقع وهيدي الناس حقها تخاف. بينما مشاريع الدوله هي عم تنبنى، او مشاريع الدول الثلاثه لبنان سوريا والعراق عم تنبنى على تفعيل هيدا الخط، خط انابيب كركوك بنياس طرابلس، واللي بيدر الخير للدول الثلاثه، والدول الثلاثه بتقدر تستفيد منه. هالمشاريع بتطبق لما بيكون في هدوء واستقرار، ولما بيكون في عن جد خطة لإعادة الأعمار، لأنه ما في أي شركة مجنونة سواء بيوتي سواء دولة خارجية بدها تجي تحط إيدها بهيك مشروع، والبلاد معرضة دائما للحرب ولحماقات الإسناد وللسلاح الغير شرعي وللتهديد بتفجير الأنابيب وحرقها إذا ما بتعطونا عمولة وسمسر عليها. بدها تكون الدولة مسيطرة على الأرض لحتى الشركات تأتي وتعمل، إنما هالمشاريع مش خيالية، هيدي كانت موجودة سابقا وبتقدر تكون موجودة لاحقا يعني.

على كل أخيرا يعني امبارح كان في اجتماع بقل السراي من بعد الزيارة اللي صارت على بغداد ولمتابعة هذا الأمر. هذا دليل على الجدية اللي اخذتها الحكومة بهذا الموضوع ومش اخذتها بسبيل أنه يلا عم نسوق مشروع فاضي.

هلا نحن عم نسمع رامي عياش بأولى أغنيته بغني لها وبدأ لها، وعم نشوف هلا الكليب الجديد اللي عمله والصرع اللي عاملها، بشوف ده اللي تفرق. مفترض الإنسان كل ما بيكبر كل ما بينضج معي، كل ما بصير أعقل، بينما الجنون كله بالكليب قالك اللي رجع فيه للقديم بأغنية يمكن يكون جميلة باللغة الفصحى، إنما فقط لمجرد تصدر الترند، إنه أنا كنت أقول ترند بضر يكون الغنية حلوة، خلي يكون الكليب هيك غريب عجيب. يلا شو وقفت على رامي عياش وكله غريب عجيب. اليوم بفقرة المقال مش رح أقرأ لكم مقال مثل العادة مثل ما تعودنا بشكل كامل، اليوم بدي أقول لكم جزء من مقال تم كتابته وتم الإعلام فيه أو إظهار مبادرة كانت القطرية لمحاولة مفاوضات بين الدولة والدولة بلبنان، كان تم الإعلان عنها من خلال مقال كتبه محمد عبيد يلي كان مستشار لرئيس الجمهورية جوزيف عون، وتم طرده من قصر بعبدة لأنه اكتشفوا أنه مجرد جاسوس للدويلي. ما رح أقرأ المقال كله لأنه يعني ما بيستاهل أنه نضيع وقتنا وقتكم عليه، بس هي المبادرة بتستاهل أنه هالمبادرة كانت موجودة، خاصة أنه هذا المقال نزل له 3 أيام، ومفترض لو كانت المعلومات الواردة بقلبه خطأ كان تم الرد عليها سواء من الخارجية القطرية أو من الدولة اللبنانية، وبما أنه ما حدا رد معناتها المبادرة كانت صحيحة، خاصة أنه هو ناشر المبادرة بطباعتها يعني مثل ما كان الموافق عليها، ومتهم طبعا هو أصرب عبدة صار عم يتهمه للرئيس بعد ما كان مستشاره بأنه حط بالدرج وما عطاها أي قيمة للمبادرة. مسودة الاتفاق القطري مثل منا منشورة بجريدة الأخبار بتنص على أنه أول شيء الهدف إطلاق قناة حوار مباشرة بين فخامة رئيس الجمهورية بصفته رمز وحدة الدولة والنائب محمد رعد عضو مجلس شورى القرار بالميليشيا أو بالحزب كده، بهدف تبادل الهواجس وضمانات الطمأنينة المتبادلة، وضع أرضية تفاهم بشأن مستقبل السلاح وموقعه ضمن الدولة، صياغة إعلان نوايا بيحدد معالم دور الحزب بالحياة السياسية والأمنية مع مراعاة هواجس الحزب الأمنية والسياسية، الحزب اللي عنده هواجس مش الدولة يلي تلوعت، مش الناس اللي تلوعت من سلاحه هي المفترض يكون عندها هواجس. أما الآلية لهالمبادرة تعقد جلسات الحوار بالقصر الجمهوري برعاية رئيس الجمهورية وبحضور فريق قطري بصفة مراقب وميسر، بيعتمد الحوار على مبدأي السرية والشفافية، يتوج باتفاق أولي مشترك بيتضمن إعلان رسمي عن التفاهمات الأساسية. هلا السؤال الاول اللي بيطرح نفسه بعد في كتير بنود بس لكم ما بدنا نغوص فيها، بس هي المبادره انه قبل كل شيء مفترض المجالس بالامانات، هيدي مش اسمها خيانه للامانات؟ يعني انت اذا كنت مشرف على هذه المبادره وبيقول لك انا سافرت 3 مرات بتكليف من رئيس الجمهوريه لمناقشه ووضع بنود هذه المبادره، مش مفترض المجالس بالامانات؟ ما مفترض تكون امين على هذه الاسرار بحكم انك كنت مستشار يا سرسار؟ التين إذا بتشوفوا مثلا اللغة المكتوب فيها المقال، يعني شوف البداية تبيت المقال قال لك هنيئا لحزب الله فقد كان الحاضر الأكبر في الزيارة الرئاسية إلى واشنطن دون أن يذهب، وهنيئا لإسرائيل فقد وجدت في هذه السلطة السياسية ضالتها بين مكرس لاحتلالها ومبرر لحروبها على لبنان بادعاء اعتداء اللبنانيين عليها. شوف البداية يعني بداية تخوينية للسلطة اللبنانية انه هنيئا لإسرائيل على هالسلطة اللي عم تخدمها عم تقدم لها خدمات، تعرفوا لانه السلطة اللي كان هو مستشارة معلو كم شهر بس مطرود هلا من القصر لانه جاسوس، هو كان مفترض ضمن الحملة يعني وقت الحملة الرئيسية قال لك بدنا نجيب شوية أبواق نحطهم معنا من كل الطوائف، فمين فيه بقى هيدا. وطبعا محمد عبيد اللي بيتذكروا هيدا كان مدير بوزارة الإعلام معينه نبيه بري، لما كحشوا نبيه بري شافوا انه عم بيلعب برات الصحن كما جرت العادة راح كحشوا، فراح لجئ للميليشيا وبلش يطلع يطبل باسم على الإعلام، وبعده لا بقدم نفسه انه مدير عام سابق يعني محطوط بالتصرف.
فقال لك منجيبه منحطه معنا ضمن الحملات التسويق. فعلا كان من المسوقين لحملة فخامة الرئيسة بالوصول إلى رئيسة الجمهورية وحطه مستشار. إنما مع الأيام اكتشف أنه كان شغلته بس جاسوس للحزب ينقله المعلومات وينقله أسرار القصر. فحط وجره بظهره وطردوه. من لما طردوه هو دير على الإعلام مع قناة الجديد الأخبار طالع يسب الرئيسة وبالعهد هلأ اكتشفه. سبحان الله كل الفترة السابقة ما اكتشف كل هالأمور هاي. هنيئا لإسرائيل بهالسلطة يلي عن جد عم تقدم لها البداية. هيدي السلطة اللي راح ضربت 6 صواريخ وفتحت حرب. هيدي السلطة اللي رهنت البلد للأجندة الإيرانية. هيدي السلطة اللي إن شاء الله بيضنا لك وجهك كسيد مجتبى ماك. السلطة هي اللي راحت جابت الاحتلال مش الميليشيا اللي هو تابع لها يلي جابت الاحتلال على الأرض.

قلت لكم بداية المقال كيف قال، شوفوا كمية السم الموجودة بالمفردات المختارة. هي ما بتقول هذا شخص مفترض يكون بيوم من الأيام مستشار رئاسي. شوفوا الختام كيف قال لك: على أي حال أثبتت الكثير من الوقائع أنه نوايا فريق السلطة كانت حاقدة ضد المقاومة وضد كل الشيعة، مش بس ضد المقاومة، انطلاقا من رغبات إقليمية ودولية بتصفية حسابات قديمة بتتعلق بأدوار المقاومة الإسلامية منذ نشأتها الأولى عام 83 وصولا إلى موقفها التاريخي المشرف نصرة لفلسطين ولأهل غزة بالأخص. طبعا نتحش غزة كرمال تجارة القضية. لذا بات واضحا أن المبادرات الخارجية سواء كانت قطرية أم غير قطرية لم تكن لتنجح في فني رافعة السلطة الحالية الأمريكية السعودية عن بلوغ منتهاها. نفس الأمور اللي عم تسوق لها الأبواق الحزبية والحشرات الإلكترونية على أنه بايد السلطة تعتبر رهينة الولايات المتحدة والسعودية وطبعا من وراهم إسرائيل، وهيدي السلطة جاي متآمرة على الوطن، فكل المبادرات مش رح تجيب نتيجة لأنه عندهم أجندة مسبقة وعندهم عداوة مش بس ضد المكاومة، ضد الشيعة ككل. هذا كلام وطني كتير كبير من شخص بيعرف عن نفسه انه هو رجل وطني وبيشبه كل شيء للوطني. على كل بيزعموا انه المبادرة وضعت بأدراج القصر لانه ما عليها موافقة دولية، وهذا شيء طبيعي. يعني هلأ بشرفكم انه هلأ قطر، يعني مع احترام طبعا للجهود القطرية مشكورين انه فيها تفوت بمبادرة من المبادرات اللي بتعملها من اجل الصلح والتعاون ومن المفاوضات اللي بتعملها بدون مبادرة بدون موافقة امريكية. وكما وزير الخارجية ورئيس الحكومة القطري كما رسول قال انه حتى وفد حباس الموجود بقطر المكتب فتحناه بطلب امريكي. ما فين تصرف وما فيك تعمل وساطة وتفوت بمشروع وساطة بدون رضا دولي، وهن عارفين هيدا الشيء، شو انتو أذكى منه للقطري يعني. وبنرجع للسؤال البديهي الطبيعي، مش المجلس بالأمانة؟ مين سمح لك تفضح هيك مبادرة؟ إذا أنت مؤتمن عليها وكنت من الناس اللي طبخين لهذه الطبخة فمفترض أنه الناس اللي طبخوها هن اللي يعلنوا عليها إذا نجحت أو فشلت، مش واحد كان مشارك حابب يتصدر الترند أو حابب يأخذ الضوء الإعلامي بما أنه فاشل كمستشار وفاشل كإعلامي وفاشل كمدير، فقال لك بعد بسوق لنفسي من خلال هذا المقال وبطلع من خلاله كم مقابلة وهذا اللي صار.

بجميع الأحوال أصدقائنا المبادرات كتير. هلأ في المبادرة التركية، في المبادرة السعودية، في المبادرة القطرية، وقبل كده المبادرة المصرية، ومشكورين والله مشكورين كل هالدول اللي عم تفكر فينا من أجل تجنب حرب أهلية جديدة أو صراع داخلي جديد، محاولة حل حالة الأمور بالطرق الدبلوماسية بعيدا عن العنف. هيدا كله مشكور، بس الأهم أنه تكون هيدي المجالس بالأمانات، مش يطلع واحد ولد يفضحها من خلال مقال بده يكتبه من أجل أنه يابا شوفوني أنا موجود وكنت كاتم للأسرار. أنت فاضح للأسرار، خائن للأمانة يا محمد عبيد. والعبيد بيدلوا عبيد. وتذكر أنك طرط لأنك جاسوس.

استطلالات ومقالات المدعو محمد عبيد اللي طلع بيفضح فيه وقال لك المبادرات اللي بقيت بالأدراج والله ما بتذكرني إلا بالعلاقات الزوجية لما تنتهي، كيف بيطلعوا وبلشوا اللي يفضحوا بعضهم البعض، ما بذكرتني إلا بأمير يزبك أو شي اثنين مصاحبين عليه تحب بتنتهي، كيف بيصيروا ألتهيت وبيطلعوا بيفضحوا ولاد صغار، مع أنه مفترض اللي بيكون طامح وعنده طموح سياسي يبين أمور إيجابية لحتى إذا طرد من مكان يروح على مكان آخر، مش يطلع بشكل فضائحي فقط أرضاء لا معلمه. وبهالإطار اليوم بالفقرة الأخيرة، فقرة الترندات أو السوشيال ميديا، اخترنا لكم ترندين يعتبروا من الترندات الفنية من باب التنويع. امبارح رحنا على صوب الرياضة رياضي حكمي، واليوم بنروح صوب الترندات، بعض الترندات الفنية، لا حتى نحيد نتفة صغيرة عن الأجواء السياسية المحتقنة. حنروح على أمير يزبك نختم فيه، بس خلينا نبلش مع محمد اسكندر. محمد اسكندر له كم يوم هيك يتصدر الترند بحكم أو واحد من المواضيع الترند، مش يتصدر ومشان يكون عندنا مصداقية دائمة، كان عنده حفل بسوريا، ذكرينه محمد اسكندر مطرب، هذا مفترض كان عنده حفل بمدينة يبرود بريف دمشق، إنما أهالي المدينة نزلوا وخزوا اليافطات التي تدعو للحفل ب 14 آب، واللي كان هو عم بيسوق له من خلال فيديوهات يومية انه راجع على سوريا وانطروني وما بعرف ايه، فالجماعة قالوا له معلش نحن ما بدنا ابواق اسدية عنا، نزلوا وخزوا اليافطات وقالوا ممنوع تنعمل هيدي الحفلة. طلع عم يبكي ويتبكبك انه كيف ولو ونسيت انا وما بحياتي كنت انا مع النظام، وكأنه الناس نسيت الاغاني ونسيت الاطلالات الاعلامية اللي كان يطلع يمدح فيه النظام الاسدي، لا بل يتفاخر بعلاقاته مع المخابرات السورية. نسي غنيته منموت كبار يلي فيها بنحترق بنار، ومنموت كبار وما بنقبل إلا بحكم سوريا بحكم بشار، ويا سوريا لتخافي أغنية تانية، الله يعطي القوة والصبر الأسد بيضل أسد، هيدي الأغنية اللي كان يدافع فيها عن النظام الإرهابي المجرم الديكتاتور القاتل. مستغرب أنه الناس ليش رفضة تستقبله، يعني أقل شيء يرفضوا يستقبلوا ويقولوا لك أنه ما فتجي تغني عنا، يعني أبلا شادي جميل وعملوا معوي. لا، واللزق قال نقابة الفنانين بلبنان المحترفين طلعت بيان تدعموا فيه وتقول أنه لا ما بيصير هيك التعامل، طيب هو شو خصه لحتى يغني هيك أغاني، وشو خصه لحتى يطلعوا

وانطروني راجع على شو هالظلم يا عيب شو ما عليكم هيك من عني ما انت كنت حساب حساب خط الرجعة. مش أنا اللي طلعت بمقابلات مع شو اسمه شمعدان الثقافة والتنمير رابع الزيات وطلعت أحكي عن العلاقات مع المخابرات وديش كنت حاول ساعد يا زلمة مش كان يساعد قصده شو كان يفسد يعني هاي مساعدة تفسيد

منروح لترند با أمير يزبك اللي شبيه بمحمد عباد واللي طبعا شفتوه قديش تصدر عليه شغلة شخصية مفترض كانت تقطع بشكل عادي انه واحد طلق ومرته راح تجوزت وانتهت القصة هالقد يعني لا نحن بدنا نعمل منها قصة برضو بحكم انه احنا مش عم نعمل أغاني ناجحة بشو بدنا نتصدر لترند يعني من شهرين كانت رنيم إسحاق ملكة جمال سوريا السابقة أعلنت طلاقها من أمير يزبك اللي هو بعتقد زوجه الثاني أو الثالث وقالت أنه انتهى كل شيء بيناتنا ومنحافظ على خصوصيتنا ومنخلص القصة. من حوالي 3 أسابيع طلع الشاعر الزجلي اللبناني حبيب أبو أنطون كان بحفلة من حفلته الزجلية وكانت هي قاعدة وأعلن أنه هو بده يرتبط فيها وأعلن حبه لها وبعد تقريبا شي يومين هي نزلت الصور على صفحتها حطي لخواتم وما بعرف إيه يعني ما حدا إجا تجسس عليهم يعني المقصد بالحديث أنا بحب خد بها تفاصيل شخصية كلها على بعضها بس بحكم أنه الموضوع صار ترند فأنتوا اللي نشرتوا هذا الشيء مباشرة بلش كل يوم بقى أمير يزبك يكتب لك على صفحة والأسد لما بيترك ما بعرف ايه والكلب لما بيترك عظمي وانت عم تاخد الفضلات وبلش تراشق يومي بين حبيب ابو انطول اللي مفترض انه هن اصدقاء يعني وما بين امير يزبك وقال لك انطروني طالع بمقابلة على الجديد لحتى افضح فيها كل شيء وكل يوم قاعد يسوق لهيدي المقابلة واذ بعد قبل المقابلة بيوم بتطلع هي رنيم وتقول ابدا ما صار في اي زواج بيني وبين حبيب ابو انطول وهيدي القصة كلها اختلاق الصحافة مع انه هي اللي نزلت الصور على صفحتها للخواتم اللي عم يلبسوها عم يحتفلوا بالولايات المتحدة وتغيرت المعطيات وطلع امير بالمقابلة المنتظرة وقال لك انه لا معلش انه بالنهاية هيدي زوجتي وانا ما بحب افضح طب اذا ما بتحب تفضح لشو عملت كل الفضايح لشو عملتوا كل الفضايح يعني قصة ثلاثة اوطى من بعضنا البعض ولازال على فكرة كل يوم في فيديو لحبيب بيرد على أمير وأمير بيرد على حبيب قصة عائلية بتنتهي بأرض عادي كل العلاقات لما بتنتهي ما حق الزوجة حرة هي بكذا بس هو شاكك انه كان في علاقات قبل له أنا يا عيب الشوم اتمنتك وكتخليك توصل إذا أنت كنت قراني شو بهم لك وانطروني بدي انشر مستندات ستقلب القضية رأسا على عقب وفجأة طلع وقال لك لا انا ما بسمح لحدا يحكي لك يا اخي ما انتوا اللي عم تحكوا ثلاثة اوطى من بعض واحد كان مأمن واحد لحتى يوصل مرته وراح صاحبها واخر شيء يجوا تجوزوا طيب نحن شو زمنا لحتى تشغلوا الناس والرأي العام فيها لا لكن انتبه شو قال لك بقى احلى انا بتعجبني هيدي الفئه الكرامه اللي بتطلع فجاه قال لك انا لا انتظر سكوب او شهره لدي كرامتي واسمي الكبير يلي ما بقبل انه يتدنس بهيك مواضيع وعندي عائلتي وولادي اللي مؤتمن عليهم فانا ما بقبل ابدا انه هذا الموضوع يصير على الاعلام مين اللي حط هذا الموضوع بالاعلام يا امير مين اللي نشر ومين اللي طلع كل يوم يعمل ردود وانطروني طالع بمقابله مع رجع على الجديد وهيديك يرد عليك وهيديك تنشر لك صور الخواتم تقول لك لا بعدين لا ما صار في عرس ما صار في ارتباط بخي انتوا اللي نشرتوا حالكم انتوا اللي فضحتوا حالكم بحثا عن الترند الدائم مش هم بقى كرامة الناس ولا هم العلاقات ولا الاولاد ولا كيف انتهت ولا كيف بلشت كيف نحن بدنا نتصدر الترند بما انه فاشلين بالفن وإذ بيطلع بعدين أنه لا هيدي الصحافة هيدي الصحافة الشريرة يعني بشوم عليها لا الصحافة الشريرة بما لا شك فيه تبحث عن هيك مواضيع تثير الجدل بس أنتوا اللي بدأتوا أنتوا اللي نشرتوا الموضوع ما بدأت الصحافة كان معها خبر لا بالجهزة ولا بالطلاق ولا بالقرون شفتوا حاله لأمير نفسه مثل محمد عبيد اللي طلع يفضح هلا المبادرات ويطلع يحكي عن أسرار القصر

0: الرئاسي من بعد ما كان مستشار بس لأنه تم طرده. نفس القصة توكسيك، علاقة توكسيك. وكله ماشي بدرب الوطاوة، واحد بيفضع عيلته بيفضع مرته كرمال بده يتصدر للترند، والتاني بده يطلع يفضح مبادرات رئاسية كرمال انه يابا شوفوني انا موجود، واذاك التالي بده يطلع يرد بأبيات شعرين وانا عم اقصف جبهة امير، وهو طبعا ما حافظ على الامان وما حافظ على الثقة يلي عطاياها لحتى يوصل للمدام راح صاحبه. باختصار كله اوطى من بعض، والبحث عن الترند صار مش سألين لا عن الكرامة ولا عن علاقات أسرية ولا عن أخلاق. يرحم زمن الأخلاق.
1: في لعبة الأيام
0: أنتوا كنتوا مفكرين رح نسمعكم محمد اسكندر وأمير أزبك؟ لا والله، بدنا نسمع إليسا حبيبتنا بعملها الجديد لعبة الأيام.

والله عادة المتعارف عليه لما الإنسان بده يميت الباطل بده يموت أي موضوع بيسكت عنه بيطنش عنه ما بينشر عنه ما بينطروني طالع بمقابلة بدي أعمل أترك بينشر الوثائق سأفضح ما عارف وبس لا يطلع بيقولك يا أخي هيدا الإعلام يحرق حريشه نحن والله مثل السمنة على البتنجان الأسود هو الإعلام اللي عاد خربط الدنيا لا فعلا الإعلام هو اللي نشر صورة الطلاق والأخواتين والزواج والتهديد اليومي ويعيب الشوم عليك يا حبيب ما الحق بعض الأصدقاء عملوك أنه بحياتنا محق. أنا من الناس اللي بحب مش عملية حب وكره هي عملية أنه على المبدأ أنه أنا بدي موض موضوع مش بقعد بنشر عنه بحكي عنه وبقعد العالم انطروني يوم الجمعة طالع بمقابلة بدي أفرم أم العالم بحياته نجح له غنية واحدة الرقصة الأولى بوقتها كسح الدنيا وبعدها تستخدم بالعرس عصا وصابت أرنبي يعني بقى ما تبقى مين سنة بالأغنية تبيت أمير فيلا بناخد ترند بالعلاقات الشخصية بغير شو بنقول لها ما في كرامات العالم يا جماعة تبلو وتخم بالعالم

لك سؤال يوم اللي وصلنا له، الواحد صار مستعد فيها يضحي بعرضه كرامته ولحمه وانس وواه كله بس كرمال يا باترن شهرة أضواء كاميرات مقابلات دولارات طبعا قبل كل شيء يعني. وبيقول لك مش عايشين أزمة أخلاقية، أزمة أخلاقية من ال

مشوارنا الصباحي بحلقة اليوم الثالثة من تريبولي لايف بيكون وصل لنهايته. أتمنى تكونوا قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنى لكم بيت نهار سعيد ونشيط جميعا وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس إن كنتوا بلبنان أو خارج لبنان. الموعد يتجدد في الغد إن شاء الله بحلقة جديدة وخبريات جديدة مع تريبولي لايف. من هلا لوقتها وبين الغد نتمنى لكم الخير والعافية والأمان.

0: تريبولي اف ام
1: صباحكن ورد.
2: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور او اب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي ابليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الاصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية واسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
3: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزي، وين غرادك؟ والهاو بورتوبيلو،
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل

0: right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورغ. ماكسيمم ميوزك ستيشن. معلش بدنا نعذبكن زيحوا معنا شوي. إذاعة طرابلس.
1: cool. على طول
0: تريبولي اف ام.
1: cool.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا، المقاعد محدودة.
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: الخبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة سوفتوير الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان، ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين. دحنة جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55. إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن، زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
2: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
1: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفي للموجة طبعا، وزيحوا معنا شوي.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
4: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك 76 40 30 50.
2: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول طرابلس، الضم والفرز،
2: بهر العين الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهواة وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03 2

0: لحيا.
1: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم، زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
2: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس، سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45. إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن، زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
3: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
2: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا، وزيحوا معنا شوي.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزيك، وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي، وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بانفورد.

0: right now. New music. Are you ready?
1: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورغ. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات، نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهى الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسواريه لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة سوفتوير الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات طرابلس، ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة عالم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، عالم الدين.
1: تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55. إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن، زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
2: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
1: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيح.

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية وواحد فاصل خمسة.

صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عاب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: ترجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير البيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
4: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36-06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود وكيدز آريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك 76 40 30 50.
2: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول طرابلس، الضم والفرز،
2: بهر العين الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-857-6

0: خصومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عن دوزف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطباب العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد. وهالفترة فحص الفيتاس مجانا، ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45. إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن، زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية، تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها نتفي للموجة طبعا، وزيحوا معنا شوي.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزيك، وين غراديك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية مبتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة، وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهى الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضمنية، الساحة العامة، قرب ساعد بخعون. ديليفري 79 142 36، 06 242 38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: الخبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة سوفتوير الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات طرابلس، ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06 445 202.

0: مؤسسة رينبو إيفنتس المينا سامر فيستيفال، حفلات، ألعاب، أكلات، مفاجآت كبيرة وسحب تومبولا مع جوائز قيمة، والدخول مجاني. وما تنسوا نجوم المهرجان 31 تموز كوكي منصور، 1 آب أيمن أمين، 2 آب جورج حنا وكريم رطل. المينا سمر فيستيفال من الساعة 5 العصر لغاية 11 بالليل، ناطرينكن والدخول مجاني.
1: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
0: تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55. إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن، زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية، تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: يا جماعة استعدوا لأن المينا راح تولع. من 31 تموز ولغاية 2 آب موعدكم مع مهرجان المينا سامر فيستيفال بشارع مار الياس لمناسبة عيد الجيش ومن تنظيم مؤسسة رينبو إيفنتس. المينا سامر فيستيفال حفلات، ألعاب، أكلات، مفاجآت كبيرة وسحب تومبولا مع جوائز قيمة، والدخول مجاني. وما تنسوا نجوم المهرجان 31 تموز كوكي منصور، 1 آب أيمن أمين، 2 آب جورج حنا وكريم رطل. المينا سمر فيستيفال من الساعة 5 العصر لغاية 11 بالليل، ناطرينكن والدخول مجاني. هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجاً متطوراً، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحاً حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير البيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08
1: شو طيب
2: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
3: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
2: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
3: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36-06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. بأحلى موقع بالضمية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لعش هالأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك 76 40 30 50.
2: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جلسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي أغا 03-257-637.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير، الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني، الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير، الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس ساحة النور، طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70 660 891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترصرص، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527.

0: دراج طرابلس القديمة داون تاون كافيه الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه داون تاون كافيه الدرج جلسة وخدمة راقية مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها أما الفريش كوكتيل فحكاية والأرجيلة عرمرمية تنبك ومعسل بكل النكهات داون تاون كافيه الدرج طرابلس التل مقابل الابي سي درج التل 03-548-48-45 إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام اما باقي الترددات فبعدها على حالة شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا
0: معلش بدنا نعذبكن هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي تريبولي

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري tripolifm.org. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: يا جماعة استعدوا لأن المينا راح تولع من 31 تموز ولغاية 2 آب. موعدكم مع مهرجان المينا سامر فيستيفال بشارع مار الياس لمناسبة عيد الجيش ومن تنظيم مؤسسة رينبو إيفنتس. المينا سامر فيستيفال حفلات، ألعاب، أكلات، مفاجآت كبيرة وسحب تومبولا مع جوائز قيمة، والدخول مجاني. وما تنسوا نجوم المهرجان 31 تموز كوكي منصور، 1 آب أي من أمين، 2 آب جورج حنا وكريم رطل. المينا سمر فيستيفال من الساعة 5 العصر لغاية 11 بالليل، ناطرينكن والدخول مجاني. هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجاً متطوراً، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحاً حتى 1:30 ظهراً، المقاعد محدودة.
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خياراً يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79 142 36، 06 242 38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير، الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني، الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير، الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزاف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. يا جماعة استعدوا لأن المينا راح تولع من 31 تموز ولغاية 2 آب. موعدكن مع مهرجان المينا سامر فيستيفال بشارع مار الياس لمناسبة عيد الجيش ومن تنظيم مؤسسة رينبو إيفنتس. المينا سامر فيستيفال، حفلات، ألعاب، أكلات، مفاجآت كبيرة وسحب تومبولا مع جوائز قيمة، والدخول مجاني. وما تنسوا نجوم المهرجان 31 تموز كوكي منصور، 1 آب أيمن أمين، 2 آب جورج حنا وكريم رطل.

0: وطحينة عالم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، عالم الدين.
1: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن، زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية، تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
0: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
1: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا، وزيحوا معنا شوي.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن زيحوا معنا شوي.

0: يا جماعة استعدوا لأن الميناء راح تولع. من 31 تموز ولغاية 2 آب موعدكم مع مهرجان المينا سامر فيستيفال بشارع مار الياس لمناسبة عيد الجيش ومن تنظيم مؤسسة رينبو إيفنتس. المينا سامر فيستيفال حفلات، ألعاب، أكلات، مفاجآت كبيرة وسحب تومبولا مع جوائز قيمة والدخول مجاني. وما تنسوا نجوم المهرجان 31 تموز كوكي منصور، 1 آب أي من أمين، 2 آب جورج حنا وكريم رطل. المينا سمر فيستيفال من الساعة 5 العصر لغاية 11 بالليل، ناطرينكن والدخول مجاني. هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا، المقاعد محدودة.
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22 08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
4: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79 142 36، 06 242 38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: تبعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة اذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية. مطعم دار المياس تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود وكيدز آريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس بخعون الضنية الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك 76 40 30 50.
2: يا رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03 857

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس، سكة الشمال بجانب الطباب العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات.

0: معكم زيحوا شوي تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام، اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة اذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزيك، وين غراديك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية مبتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة، وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عودة.

0: right now. New music. Are you ready?
1: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعد على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أور. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: يا جماعة استعدوا لأن المينا راح تولع. من 31 تموز ولغاية 2 آب موعدكم مع مهرجان المينا سامر فيستيفال بشارع مار الياس لمناسبة عيد الجيش ومن تنظيم مؤسسة رينبو إيفنتس. المينا سامر فيستيفال حفلات، ألعاب، أكلات، مفاجآت كبيرة وسحب تومبولا مع جوائز قيمة، والدخول مجاني. وما تنسوا نجوم المهرجان 31 تموز كوكي منصور، 1 آب أيمن أمين، 2 آب جورج حنا وكريم رطل. المينا سمر فيستيفال من الساعة 5 العصر لغاية 11 بالليل، ناطرينكن والدخول مجاني. هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجاً متطوراً، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحاً حتى 1:30 ظهراً، المقاعد محدودة.
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خياراً يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة، باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: خبرة سنين
1: مشاوي وسناك الأمين. فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال. فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير، الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني، الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير، الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدي دوار العبدي بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. يا جماعة استعدوا لأن المينا راح تولع. من 31 تموز ولغاية 2 آب موعدكم مع مهرجان المينا سامر فيستيفال بشارع مار الياس لمناسبة عيد الجيش ومن تنظيم مؤسسة رينبو إيفنتس. المينا سامر فيستيفال، حفلات، ألعاب، أكلات، مفاجآت كبيرة وسحب تومبولا مع جوائز قيمة، والدخول مجاني. وما تنسوا نجوم المهرجان: 31 تموز كوكي منصور، 1 آب أيمن من أمين، 2 آب جورج حنا وكريم رطل. المينا سمر فيستيفال من الساعة 5 العصر لغاية 11 بالليل، ناطرينكن والدخول مجاني.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد: علم الدين.
1: دحنة جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55. إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن، زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إيفا

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عاب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. ماكسيمم ميوزك ستيشن. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي. يا جماعة استعدوا لأن المينا راح تولع. من 31 تموز ولغاية 2 آب موعدكن مع مهرجان المينا سامر فيستيفال بشارع مار الياس لمناسبة عيد الجيش، ومن تنظيم مؤسسة رينبو إيفنتس. المينا سامر فيستيفال، حفلات، ألعاب، أكلات، مفاجآت كبيرة وسحب تومبولا مع جوائز قيمة، والدخول مجاني. وما تنسوا نجوم المهرجان 31 تموز كوكي منصور، 1 آب أيمن أمين، 2 آب جورج حنا وكريم رطل. المينا سمر فيستيفال من الساعة 5 العصر لغاية 11 بالليل، ناطرينكن والدخول مجاني. هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026/2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر

0: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08
1: شو طيب
2: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
3: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
2: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
3: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36-06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، أشهى المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
2: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 9

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزاف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-432.

0: والمدينة بقلبه داون تاون كافيه الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45. إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن، زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية، تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. إذاعة طرابلس
2: cool. على طول
0: تريبولي اف ام
2: cool.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو إشارة عزمي مقابل بانكو.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن زيحوا معنا شوي.

0: يا جماعة استعدوا لأن المينا راح تولع. من 31 تموز ولغاية 2 آب موعدكم مع مهرجان المينا سامر فيستيفال بشارع مار الياس لمناسبة عيد الجيش ومن تنظيم مؤسسة رينبو إيفنتس. المينا سامر فيستيفال حفلات ألعاب أكلات مفاجآت كبيرة وسحب تومبولا مع جوائز قيمة والدخول مجاني. وما تنسوا نجوم المهرجان 31 تموز كوكي منصور، 1 آب أي من أمين، 2 آب جورج حنا وكريم رطل. المينا سمر فيستيفال من الساعة 5 العصر لغاية 11 بالليل، ناطرينكن والدخول مجاني. هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا، المقاعد محدودة.
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتدلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.
0: إذاعة طرابلس، كول على طول، تريبولي FM، كول.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية، تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
2: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
1: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08
1: شو طيب؟ ده بتنطرق لوحدك انت.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.

0: yeah, this is my job and this is what I do.
1: لا لا لا لا لا لا مش هينفع. مش كفاية أنا لبنانية هتجيب بطل لبناني برضو؟
2: لا مش هينفع كده, مش هينفع.
3: هي جت عليا يعني الفيلم مصري واللمة كلها لبنانية.

0: تابعوا تريبولي اف ام على 101.5. بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن. هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أور. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.

0: Superstation. All the hits. When you want it. Triple E FM.
1: الأغاني التوب على الإذاعة التوب.